0: تعطيها هالقد أهمية يعني.
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة بزلعوم اللقمة، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك

0: الله لشو جينا لهون نحنا
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة وما رح غير قعدتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون